يعني نسينا يا رقل الورانك الو ازن الجام يغني ادق لو هاتني ريني بجل سجدو.